أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيرين مود مباي تام ايد الله ونصره من بالم بوك اوديتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سيرين مالين يون سي سين جوتاي بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتاي سي سينغال tombe djuroomi waxtu yu toftal ci etali ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ina bi sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche be wessu ñi ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé tarbiyatul awlad education de la fin wala bok de la tarbiyatul awlad muy education jëm ci walu ndaw ñi mu nekk lo xamni farata la ndax ndaw mu jàngé te yëruwul réew mu tak moko taal ndaw bu yaro te jangul batay réew mu tardé moko tardel kon ñaar yoy dañuy and muy jàng ak yar enseignement ak éducation ay cheikh lañ ñoo bokk nday ak bay ben muñta dem wacc morom jot liñ da wax lepp ñu justifier ko ci digënté alquran ak sunna ak ijmaa li ci alquran wax li ci yannabi sallallahu alayhi wasallam wax lu ci worom xam xam yi wax mani ñu ag ci jamono bo xamni li ñu tuddé droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew daldi bafuyé lepp luy xétu éducation droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew bafuyé même enfant bi mu wax ni mom lay créer droit sax dafa bafuyé ay droit té xamul ni bafuyé na ay droit ndax enfant dafa bok ci ay droit moy nañ ko jangal nañ ko yar mom nak

يلا انجني. موتاخ نك يالا تان اي غايام، يالا تان اي غايام. بوسن بروم ني سوما اورثنا الكتاب الذي استفينا من عبادنا، من عبادنا. من يالا جام نيما تان جامولين نانغو ني دي ساماي جام دون في ويسو القران دي ووتي لنين. من يالا جام نيما تان با جامولين ني دي ساماي جام. من يالا جام ньо ньо لاني دون في ويسو القران دي ووتي لنين. ثم اورثنا الكتاب الذي استفينا من عبادنا، من عبادنا. ناخ بول فاتني ابليس، ابليس بو تخاون دي جانغ ايات الكرسي مو داقلاكو جانغن لاكو موكال. وايي نك ليس من عباد الله، بمعنى ليس من عباد الله، بمعنى دغ لا يالا كو بيند نيم بيند ييفري دو دينغ القران ني من يالا ما موم جوليت ني واي موم ما ييفري تي مولين بيند موي ييفري نانغوما سينو نجام جوليت ني نك نانغونا سينو نجام دانغالي كات القران نك يالا نينا نيغا خامني من يالا نانغونا سينو نجام ndax moy giñu moy ci alquran ñooñu man yalla ma leen tan donale leen téré bi, donale leen téré bi, donale leen téré bi. Yalla nañ ci yalla boole, ndax naay bokk guñ ci xeyna, waye yalla nañ ci yalla boole. Yalla nañ yalla boole ci ñi nga xamni awrasna alkitaba. Yalla nañ ci yalla boole, yalla nañ yalla boole ci ñi nga xamni awrasna alkitaba. أورثنا الكتاب كمثل شيخ محمود بامبا رضي الله تعالى عنه، كمثل شيخ محمود بامبا رضي الله تعالى عنه. أورثنا الكتاب يلا نتي يلا بوله، يلا نتي يلا. بونك منوتي دي جيم رك، بونك منوتي دي كاري اسباس دي تور سونو نياك رك ديكو جوخ نيتي ني دي دوندول نيتي ري نيك رك ان شاء الله تعالى دي دوندول نيتي ني رك. وتخ سين تباني اذا ما تلونا الايه فسنا بما اختفى على قيلنا من سر الجاي من سر الجالب الحب او كما خاله فينا ماغا تي قصيده من الحق بالليج اذا ما تلونا الايه فسنا بما اختفى على خيرنا من سر الجاي من سر الجالب الحب الحب من موم دي غيسنا ني موم سيغ توبا اسما تلونا الايه اسنا بمختفى من مان سيغ توبا يغنا تي سا بوما جانغ بن ايه يالا يالا اوبيل ما ارم والام بام دنج اي سيكريم ما خول با دويال تان تي لما بغ fusna bi maktafa ben ay ma jang rek yalla wunil ma ay secretem muni secret yo xamni secret yo xamni kudul ñun, kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam. Alla khairina min sirrihi jalib bokki julli ni alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci system bu jekk ba moy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ak al musli'una fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam niko alquran misale ta afara'aytum lat wal usa wal manata wa manata salisatu al-ukhra lolé mom la don djema misal fi hadha samanina lolé la don djema misal fi hadha samanina afara'aytum al-lat wal-uzza wa manat salisatu al-ukhra fi sama fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mom la don djema misalat fi samanina samanina hadha mom la don djema misalat fi samanina hadha
ndax lu ko waral sabab al waqi'a bu xew nañ ma bal taagi nu ne ma leena gëna xam mba may contre politique ndax man neena politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deggu ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug ta yalla tax tax bu fekke ni ki jité saxaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lol lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di len ma don wote décrétena bisu alquran nga xamni legi lolou décré la décré donc ko fi meuna jëlé motax mani alquran dalay ma system bi fi nek man nala may tay suba mu nangu ndax décré bobu benen décré man nako fi jëlé wala kulli hal décrétena surna alquran décréta ben fond commun bo xamni neena ñu wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon te saharu daw ga bop saharu daw bop saharu ren ñew saharu ren bi kené ci bop ba ñew kon bu len faté ni sahar gi mom du fi massa jox waye ñi ñi nek ci bop sahar gi ñom ñepp fi jox lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñu mëna ko fe jëlé lu fi décret def rek bu décret ñu mëna ko fe jëlé mom système bi lu fi décret def décret mëna ko fe jëlé waye décret suñ borom bani duyori maal khuyori baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam daiman la ila yawmil qiyam décret bobu nak lañ wara fexé am décret suñ borom bobu nañ ko fexé am ci alquran ni ngi ci señ touba bu ci nekkul won du ko ñaan bani biuri maal khuyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran mi ngi ci bir alquran

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب، نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام شكري. يا المستمعين الكرام، في ساعتي خصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام.